الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما ماشية يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك طرفشة حياتي آخر لعنشة ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة.

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة